0: تسعة نقطة نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسمك إلي مساعد
2: تسليمان مونا ميوني بتسليماني تيمي مرسوك نو يا قصاق سغني للاقتر سنة سلوني ولو كنت قولينيك ونو كتلو أتاتمك يسنة تنرقبوك أنا راكب بسيك سيكون تيموميتر سيسا ما تنغانو تسوكا سوسق اقتصا
1: بير أوسك نفنوك
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.